رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفرني وارحمني وانجني وارفعني وارزقني وعافني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدك كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات عليك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم نسألك رضاك والجنة.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أعوذ بك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Sidang jemaah yang dimuliakan, pada pagi yang penuh kegembiraan ini, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Lunaskan segala tuntutan, hindarkan segala larangan dan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita beroleh kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk